0: mihun dogukon inkar kurani tie deba mihun ge veri raskalange ni'mat tawge terin kon kon ni'matakan hiye
1: tabarak ismu rabbika dhil jalali wal ikram
0: kalege faanu ge veri kirtivantakamai mae vantakam ge veri raskalange ismu fulu matveri vegembe
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فلم فشاغنمي
1: اذا وقعت الواقعه
0: قيام وجهنده
1: ليس لوقعتها كاذبه
0: اكم وانه كمامد انكار كو دوغ قرانه فراتن وي
1: خافضة الرافعة
0: إبّيكو دكّرمو أن إبّيكو متكرمون إبّهي أباج ورن دكّربا باج ورن متكربا دوهي قطوة
1: إذا رجت الأرض رجّا
0: بِنْغَنْدُ غَدَفَدَيَنْ هِلِغَنْ فِي هِنْدَ
1: وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا
0: أَدِي فَرُبَدَتَ فُنْدُ فُنْدُوَي ಹಿಮಂ ವೆಜ್ಜಹಿಂದೆ

0: evrenine?
1: Fi cennetin na'im.
0: Ni'matuge swargatuge.
1: Sullatun minal awwalin.
0: Isvediya mi hunge tere ebahi isvediya ummatuge mi hunge tere ginabayge.
1: وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ
0: ادي فاهوگه مي هونگه تري ايبهي اسوديه امتكا الا بلائر محمد نبيياگه امتگه مي هونگه تريم مدبايكي
1: على سرر موضونه
0: رناي جواهرن اكن الوا فاوا دانتكگه متيگه
1: متكئين عليها متقابلين
0: ادان تگ متیگا ایکاکو انیکاکا کوریمتلا لینگی گیموا حالوے

0: تراس أي طريقة أهر من جبهة ثقافة هذا كذا كتيرك هذا بأور كانت تك هوري أدوها لام بينم تا
1: وارب بينو
2: دبيراجة كذا تيون كولا أنغار دوغي هافير فاهي جهر براس دوغي هافير هاثر غد فنراك أدي آدي تدوغي هافير فاهي جهر هميكني دبيراجة كذا

0: قدير
1: قدير إراك يعني هذا الجهني
0: لويوان
1: هما لوي كوجن كيا وهو على كل شيء قدير

0: التفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
1: فارجع البصر فارجع البصر هارو فاجي ان ابا فيدين راسكون ادا قران فارو ايما راغا او فين جين فارجع البصر اديكاب فارجع دين راغا سكون وايرغا ان ان جهه يترو مي صفتك هنن تا دو اهنو فارجع البصر هل ترى من فطور

0: فأتوها فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير
1: امرأة سيمك يا بدا ولقد زينا السماء الدنيا فصبنا آية فشنك يا بدا

وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير

0: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها
1: كلما ألقي فيها هذه كي أبدا تنفشها
0: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها
1: خزنتها تخزنتها تخاد هي قلت كونغا كوري
0: سا
1: زا هنو الف باغ من ناني زا دنگونا ناني ذال هن بما زا راج هي قلنا كورو زا دي أكروغي أدو تفاتوان دي أكروغي مخرج تفاتوان

0: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
1: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. متاعك فسحقا حاجة سكن هم حاجة إيه مي همسك أداء كيجا فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفوا
0: بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.

0: فاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
1: فارجع البصر هل ترى من فطور هذه متاقة فارجع البصر بصر صاد بركرة را بركوينك يعني
0: فارجع البصر هل ترى من فطور

0: ربكم نذير.
1: سألهم خزنتها خادهن أتي ذلك الزائتة
0: ز
1: أهم بمتانجا خزنتها كلما ألقي فيها أترم فشين كابل

0: ذاتكم نذير.
1: أما أنا قال فاطمة علي ثم ارجع البصر كرتين هترون آية فشانك يا بدر.

0: كبير.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: مها حساب ميدوغي مفي لاورن مالانا إرادة كروية آفي لاورا كيكي بدل كل مغو أميدوغا وكيولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

مستفن في الأول كم يدك برنامج كم جنستني سورة الملك فشاك سورة تك بارو نايات جنيلا داريون قط كبيروي شاسلين أحمد سيما آدم فازيا محمد أدي فاطمة تالدي دي في الأول نعوا دبي القاري علي ويد عبد الرحمن برنامج فدامي هو شهري أرون محمد رميز مصطفی فلاڑ میں سلسلہ گدنگ نا پروگرام کا ایک بدل مگو امید کو میں حساب وکیلا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: شاهد السكول جاي ايتم بلنتا
1: اي ايتم مس فيرني كحل منظر اكودين وسما بارتوت توت كودين تاكن هي يوني دو اكوم سما وارن هونر وري وارن مول هوري هاكو دين وس وار ريتكون اي ايتم تا هوري ها ايتم تا كويس نيمالي
2: Across the seas, dark forces came to steal our land, our pride, our name. Yet when freedom's light grew dim, brave native hearts refused to give in. Shahid Ali's sacrifice lives on in the school that bears his name with honor. The Uthim the Kurfanon stood tall, one flag, one nation, defending all. Their courage echoes through our generations, the guardians of Maldives' freedom.

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هريا بيفرنس ورن أوفا وركا مانجدمون فقه السنة مولين آ پروگرام اگنس تنمو مبادل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروگرام ألغن ممي گنس تني أسيد سابق ليو وفاوا فقه السنة مي فوتوغ ديوهي ترجمة. می فوی دیوے با ترجمہ کرے وافنی احمد فاروق محمد پروگرام کا میہار الگن میں می گنستنی فیکو سننا کے ہیو ون بیگ ہیمنی رودیا گڑن ہری معلومات فوت گیم نے بہت اتر تفصیل کو دیوانی الستاز احمد مامون فوت گیم نے ایت کا حدیث تا ودار دیوانی الکاری فراق محمد

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج عالقرن ميغانستيني السيد سابق ليو وفافا فقه السنة مي فوتوغ ديفه ترجمة. مي فوي ديفه بها ترجمة كورا وفافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو حسننا گے ہیب ونا بہ می بہ گا میہ مننی رو دیا گولن ہور معلومات فوت گہ منے بہ تا اتر تفصیل کو دی وی او استاد احمد مامون فوت گہ منے ایت تا حدیث تا ودار وی دی وی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.

أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله واخشوه، قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أمها حمد ثنايا تعريف حق جمعني كل دم وانتمان الله ekalang ekawanta kamasha ekalang fiyawa hakkugen alukam veve ehin ilaha konwa kamang alu hekiwang ekalang baveriya kunwe adi muhammad gafani ekalang ala kamasha rasula kamang alu hekiwang mang allah muhammad gafani sha ekale gafanu ga alu ashabunna salawata salama baraka allawande amin muslim akhunne dirung hure komme etchaka maru annane fadan aharamen kore komme mihaki maruge raha dekene mihekkan handuma kurash tiyaba mihun shaytana ge kehiveri dalata kannu hellesh hew amal kuruma miyadu hiwa ge washe amal tauga ajru furihama libene duhaki qiyamad duas naseeb wariyaki eduahun naraka minju suwaruge libunu miha mang allah wahi kurava fawe كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور معني كم نفسك بس مرغ رها لبغنان اتشك أدي تيبا ميهن كل عملتك tiyaba mihunna furihamaya jaza devwanikan kashawari qiyamad duhunne fahe narakan ekiba kurabba suwaruge vedde miha dannash fahe emiha ku nasib libigen fikan kashawari kehiveri kamga waguti ufaladde chekamga

صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ماني ہم کشورن اللہ اکلان گے ملائکتن نبی آگے مچ صلوہ لوت اے ایمام وجہ میست کننے تیبہ میہن اکلے گے فانو گے مچ صلوہ لوت ادھی دعا کراش ادھی اکلے گے فانو گے مچ سلام لوت ادھی تیبہ میہن گین گینن دعا کراش اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين أجمعين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين حدوا بڑ کر برس کلک محمد گفان شا اکلے گفان گ آل اصحاب صلوات سلاما برک اللفان دے ارے تھے دو مگو لبڑن تبے وی ہتر خلیفہ اینا امہ اصحاب بے کلنا تابعی بے کلن مصلوات سلاما برکات گ شامل کر وان دے آمین حدوا بڑ کر برس کلک قیام دوہا محشر دوہو کے نامان کموں علمن سلام کروا نرکے گا عذابوں علمن مت کرواان دے ہیولفا دیرول مکفہو سورو گے گا نیومن علمن منور کرواان دے سیدہ وگنوا تیدمگو دکیو مفہو ایمگوں علمن اکیبان کرواان دے حدوا بڑ کرو ورس کلاک علمنگ تیرین امیہا روگا تکا بلی مڈکن فلوان دے بلی میہن شفا دے دوڑہ و صحتا عافیت گا نعمے ایورن منور کروان دے علمنگ راج تیاغی کروا تیاغی کن دم ہٹوان دے مسیر کما امور کما دنڈور کما امیہا اقتصاد صناعت گا برکہ لوان دے حدوا بڑ کرو ورس کلاک اسلام دینا دنیا کے کنت اسلاح مگم ہنگ مٹکا اے برس کلانگ میدور کروا فیوا ویرین ہدایتا نصرا توفیق دیوان دیو دنیا گا وس ہیوکن آخرت گا وس ہیوکن دیوا نرکا گا عذابن علم مت کروان دیو امہا مؤمن تکن مسلم تکن فاف فسوا رحم اللوان دیو اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون

استغوا استقيموا واعتدلوا تقاربوا صفت الخلل دبفل دترغا حشاغ نونن هن غاغا تجهي ودان صفت ترتيب كرم دنن مسكيتم بيرغا دفاع صفت وس قبل كرمت وان هن مسكيتو صفتكا غليغندا كوت ترتيب كرم دنن الله اكبر الحمد

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفي إفس هوك مكام دو ديرك تكن دكيش تماغ مسلم أخاك بدل واهندو هنتم مور دكم كم غاويس وهي.
1: මේ දිවහිරාජ්‍යගඩු දිවහිරාජ්‍යගඩුන් තිංගඩේ 31 මිනිත් ගමිගෙන සිටිනී මියුද්ගේ අසුරු නමාදවගතුගේ බංගියා බංගිදවා
2: අල්ලාහ්

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV medge asur namad wagutuge bangiya bangidwa malya male kargara taka medge asur namad wagutu tingale 35 minute ka demigeres teni kirita kurwan kiyo
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wad duha wal layli idha saja ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم

0: ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيريت قرآن كيو.

0: منفوه فيلوادي معلومات كخزانة مسلكة دي ام اعتبار كل بابريا
1: ديهراج جيجي أدو
0: إنها ساترستيك سالس نوي كيلو هرتز ميديوم ويف أرديها نوي ميجا هرتز اف ام باند

0: الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وأبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية أهرمينج كلكودين نع أوعات ركون نهيتا أهرمينج بريتي ميهون نكمه هيتا ندرن ميهكي أهرمين مسلمونج تريجا هيمن ميهن نونه.
1: මේ දිවෙහි රාජ්‍යයේ ගැඩු හගඩි තේවස් මිනිටු ගමගෙන ස්තනි මිරේගෙ මාකුරි බෙන මාතු අගුතුකෙ බංගියා බංගිදවා
2: අල්ලාහ් අක්බර් අල්ලාහ්

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: The SAV Kirt Kurwan Kyu. Me are getting Hagadi Ashavismet Thiris Fasikon to me, the Rajagadu. Rajag a Musum Kuria Lafakurabuta Balalaru. Rajag a Budbeka Visar Kurane Adibayrataka Boko Varimu Ekashigame. Hulanga Hulangu de Kurungadi Kufana Mela Fansavis Mela de Medge Barminka Vajene. Vilaganga Gardiaka. Gaganaka fansas main barminka vajehene, Rajege Kandutang Ada Gavaraka Gadavane, Ral Gosming Hunani, Fast Futa, High Futa de Medu. They were Budwa Gutoka by Rataka, Udaga Surkurung Kashigame, Uriha Frataku, Mikama Samal Kandinuma, Musma Behegaumi Idara, Iltimaskurava. Then a male Algon Menganesteni Hagad Tiruga, a Musafum Filaule, a Falgon Meng Hate Charganesteni, Raja, Rajem Perun Lifava, and Mifaga Habarta. Habartaka Falgon. Kuria Dani Hidayat ke mag program kuria daru mirege ishana madugut ke bangi ha bangi to adi kirit urwam skene stena mirege ishana madugut wani hai gadi tiris nu amnetuka ashajja hargre stene duniya ge kali mi program e phone we char mire algun me gene stin mahamad je famyati charity shield ge season rasmi ko hulum ge gotu mazia sports club adi ni radiant sports club badal kurame tuke kulu hinga munda ko wagutum e pho algun me ko mire ko se Jar Hasakolani Studio Magutum Kuria Guinness Day program Taka Egotum Mire Algon Menginestin Mohammed Jeffamirti Ramizumi program Barja Haruganestani Habarugadi program Miharugading Hagadi Tiris Net Me Divehiraj Gadu
2: Mushafum Filavari
3: Bismillah Rahman Rahim Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mustafa Filawale, Mrs. Lagge, program the other song and the way my befer number about the number. Program Mac Badal Koli Argon, Argon me, Mohammed Ramis. Mustafa Filawale made the program of Ministry, Suratul Mulk, Hashagan, a Surat to get Barwan Ayat Ganyala, Darurum got the Barwan, Shatlin Ahmad, Sima Adam, Fazia Mohammed, Adi Fatma Talidi. Filawango Adevani, Al Qari, Adi Vahida Brahma.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: مصحف في لاولك ميودك مي پروغرام غا كيواني سورة الملك فشيغن سورة بارون آيات غنيلا ميودك مي في لاول ميواني فستيك فستولس ديونا صفحاغا اهمي ميودك في لاول ام فرطو مدرس كيادينا هوريها كوديمس عدوهان تبيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور

0: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
1: دمّم كيبي سورة الملك فشجين السورة تج بارون آية تج نيادا ميا تج مفيلاول أم فرتما شزدينا كيابا
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
1: فارجع البصر فارجع البصر هر فاجئ ان ابا فيدين راس كون ادا قران فرو ايما راغ ابو فين دي فارجع البصر ادي كاب فارجع فارجع دين راغ سكون وايرغ ان ان جه يتر مي صفتك هن انت ادو اهنو فارجع البصر هل ترى من فطور
0: فارجع البصر هل ترى من فطور

وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير

0: فأتيتها فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.
1: امرأة سيمك يا بدر ولقد زينا السماء الدنيا فصبرا آية فشنك يا بدر.

وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا

0: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها
1: كلما ألقي فيها هذيك يا بلتان فشاه
0: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها
1: خزنتها تخزنتها تخاد هي قلت كونغا كوري
0: سا
1: زا هنو الف باغ من ناني زا دنگونا ناني ذال هن بما زا راج هي قلنا كورو زا دي أكروغي أدو تفاتوانة دي أكروغي مخرج تفاتوانة

0: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
1: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. متانجا فسحقا حاجة سكن هم حاجة إيه مي همسك أرائكيجا فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا.
0: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.

0: الموت فارجع البصر هل ترى من فطور
1: فارجع البصر هل ترى من فطور هذا متاجة فارجع البصر بصر صاد بركرة را بركوينك يعني
0: فارجع البصر هل ترى من فطور

0: ربكم نذير.
1: سألهم خزنتها خاجهنوتي ذلك الزايتة
0: ز
1: اهم بمتانجا خزنتها كلما ألقي فيها أترم فشين كيابا

0: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
1: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميدغي مفي لاورن مالانا اراده كرويا افي لاور كيكي بدل كل امدغ وكيولا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.

متفهم في الأول كم يدك برنامج كم جنستني سورة الملك فشاك سورة بار ونايات جنيلا داريون قطع بعربي شاذلين أحمد سيما آدم فازيا محمد أدي فاطمة تعليدي في الأول نعقد أدبي القاري علي وحد عبد الرحمن برنامج مفدامي هو شهري أرون محمد رميز مصطفى في الأول من سلسلة قدام قلنا برنامج كيف بدل مقومات كم يحسب وكيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية تبا قمة نقاوي نموس الله التقوى ورواش أدي تبا ينباك مكربي جنما إكا مكا فيديجين هيوكا مكراش إيرون إهيوكا مك سببون إنباك مفهويجين هنگا داني أدي ريوتي أخلاق كائكو مينستكنا معاملات كراش.
1: මේ දිවහිරාජ්‍යයේ ගැඩු හැක්ගඩි තිරේස් නුවමිනටු කමිගෙනස්තනි මිරේගේ ඉශාන මාද වගුතුක බංගයා බංගිදවා.
2: අල්ලාහු අක්බර්. අල්ලාහු අක්බර්.

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: மேயஸ்திரின்.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تتوي قوما اكرم غورون كون خدمت كربي مها خدمت رينا مرحبا دنوا ارغون منغي قوم ميدا هما مي يفاوري كمغا مي ميني بون كمغا مي ريت كمغا كنس تي في مها خدمت رينا نوهن لو باكي هيتك هي دعاء ترد كرا ارغون منغي ايجك خدمت ري ميدك اسر بينا خاص كرا مي ستيرين مي بروغرام اك مي دست بفنا مي بدو كرني ارغون ركي.

تاكي سلغمتي بفنا بفضل قطي مستريكي قوم سرغ كون قوم ورا غور خدمتك كوروا ف بفل ميتو سلغم ايدني ميتو قوم خدمتريكي بس خدمتك نامونا بفل كبما خدمتك بفاتر تدوري اخلاص تر بفل كبما اهمي هنا هيوته قوم تدوري قوم هيوته مي خدمتري كبما ميكا ارغمنا دسكور بين اجي خدمتريك خدمتك صفاتكم ورجني برت ارغمنا لبيكند اهم ميتو خدمتري ايوست بفل هم بدل كوروا مغ فرصه ارغم اروانه تي algo menge program ke bare mein algo menge khidmat teriya ya not mestriya bahak dakkale ma ai ebe from ke tajriba in tajriba hodde ma tebe from bahak dakkale algo mehme fursat mitanamas ko deni kunda magut ko ikteron baddo kolla

0: أدنكس بروجرام أدوسوم جندوا أمها ترنا مرحبا دنو أدم يفتح مجتمع بروجرام كألقون مباه كذا كلام وتيها ما وظيفة إن إخلاص تري كان نندما إكم كسبون كفان نيتي وسراد ألقون من ناكي كستوديو كبار ودان تبني ربيسة ألقون من بيفل كبران ترام كورا ألقون من مجتمع كورا كدر بري يمر تجربة كار بيفل ألف هذا بلسيس يوسف دين كن بيفلون دينو دانو أقول تان ساكورا زي أدي أستاذ سامي دبيف دين ಶುಕ್ರಿಯ
1: Stomach.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسب ميريغ فاتيس نمادوغ توغي بانجي هبانجي دوا ماليا مالك ياري غارتك ميريغ فاتيس نمادوغ تي هتر غدي سالي سامينتك دي ميغنس تيني كيرت كورو آنكيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قرآن كيو دنگاني كاوز كوريا داني هدايت گمگو مي پروگرام اكو